0: هسن تيزلو صريق تيزلو ستلو صريق إلو كيفا شاك مشور شو هو هو رو تنك زيك ات فانتاستيكوش إلو أدو تيبيا كوج
1: Hey what's up it's David Guerra and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary
0: أطرم ملتة One Republic أسن تيمة I don't wanna wait إن كوكي فاديو كيفا دوك مني كنك ات سوبر يو صورا كوزاشت إتا راديو ويدين